قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا

0: فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: الدرود سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافية، صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد.

محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد.

إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل

المجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم

انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.

إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء. وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفزل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صل

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام.

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام

وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله، الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

0: اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔ او اللہ، ہاؤ بیوٹیفل از یور نیم۔ اٹ از اونلی ان دا نیم آف اللہ، ایز مائی شیخ سیز، دیٹ اف یو لک ایٹ دا ورڈ اللہ، دا آہ، ٹو تھرڈز آف اٹ از آہ، and it is only in the name of Allah tabarak wa taala that you find ah, as if Allah taala has included the deep hearted pain of the servants in his name. When we are in deep pain, then we say ah. So that pain we turn towards Allah. Whatever kind of difficulty, hardship, pain, problem, Allah is always listening. Allah Ta'ala is there to help, to assist. Allah Ta'ala is there to remove that pain, that suffering, to find a way out for the person, because Allah Ta'ala has sent that test. So now we must give our hands into as if the hands of Allah Ta'ala. That example again, that if a person is writing an examination and he's finding it difficult, the question is difficult. So if that examiner, the person who set the paper, he himself is walking past and say, what is happening? He said, the question is very difficult. So he said, I put your hand into my hand, I will write the answer for you. So if he has to write the answer, will it be difficult? So if Allah tabaraka wa ta'ala has placed the test, then turn towards him. Allah ta'ala listens to the ah of his servants. So Allah, Allah, kaisa pyara naam hai, how beautiful is your name. Of course, all the other explanations, if you have to give, we'll sit whole year to, we can't finish. Allah, what a great name it is. But then, after that, aashiqo ka meena aur jaam hai, those who are the lovers of Allah, tabaraka wa ta'ala, then that is the cup, that is the tumbler. The people who are in love with their wine and with their drink and with the alcohol and all that, so their tumblers are different. The name of Allah tabaraka wa ta'ala is the tumbler. It is the cup. The person through zikrullah, he gets that kind of intoxication that even these people with their wines and brandies and alcohol, they don't know. Their wine, brandies, alcohol will make them run to the toilet 100 times. And it will damage their liver and damage so many other organs of their body. And it will make them speak a lot of nonsense and fight and argue and sometimes kill and murder. And this intoxication that the person gets through Allah tabaraka wa ta'ala's name, making zikrullah, it gives the person serenity, joy, tranquility, peace, happiness, contentment, satisfactions. The person really feels that somebody is at my side, irrespective of what kind of problem the person may be going through. Therefore, make it a habit of reading at least one tasbih, if not much, of La ilaha illallah, Allah Allah, Astaghfirullah, Durud Sharif in abundance, La hawla wa la quwwata illa billah in abundance. Read something morning, evening, just as we can't do without breakfast, lunch and supper, like that, we should not go without a little bit of zikrullah, whether it's in the morning or evening. May Allah Ta'ala make it easy for us to remember Him at all times. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Oh my beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah, forgive each and every one of us. Forgive our parents, wives and children, brothers and sisters, Ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bless us with peace, with tranquility, with happiness, with joy, with satisfaction. Give us the tawfiq to make shukr in abundance over all your bounties and ni'mats that you have blessed us with. protect us and safeguard us from any kind of abuse, from wastage, from israf. My beloved Allah, we are ashamed of the sins that we have been committing in our lives. Forgive each and every one of us. Bless us with the best of dunya and the best of akhirat. Don't deprive us of the good things of this world and the good things of akhirat. Remove the difficulties, the suffering, the pain, the tests and trials of mankind around the globe. Bless the entire mankind with hidayat, with guidance. Make everyone worthy of entry into Jannat. There is no shortage of any space in Jannat, my beloved Allah. Your mercy is unlimited. Ya Allah, bless the entire mankind with hidayat. My beloved Allah, remove the difficulties and hardship of mankind around the globe, especially the Ummah of Nabi alayhi salatu wasalam. Bless us with the best of dunya, the best of akhirat. When the time of our departure comes from this world, bless us with shahadat in Madina Tayyibah. If it is not muqaddar there, wherever it may be, let it be in a state that you are pleased with us. My beloved Allah, you are well aware of the good wishes, the desires, the aspirations of each and every one who has raised his or her hand before you this part of the morning. Fulfill all their good wishes, good desires and aspirations. And you are well aware of the difficulties, hardship, pain and suffering of each and every individual. Ya Allah, remove their pain, their suffering, their hardships. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود محمودا الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله. الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله، الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
0: Brothers, we are reading Durood Salam from here. Thousands of them are right there. The Roza Mubarak. How fortunate to be just a meter or so away from the resting place of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We must use our imagination that we are there and reading the Durood Salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Ya Rahim, Ya Kareem. Ya Rahim, Ya Kareem. Ey Hamare Sattar Ghaffar Allah. Ey Hamare Rahim Kareem Allah. اے ہمارے معاف کرنے والے اللہ، اے ہمارے بخشنے والے اللہ. او مائی موسٹ بلوڈ اللہ، مائی رحیم اللہ، مائی کریم اللہ، مائی موسٹ فورگیونگ اللہ، مائی موسٹ مرسیفل، کائنڈ، کمپیشنٹ، کیئرنگ اللہ. وی آر ایکسٹینڈنگ اور ڈرٹی بیگنگ بولز بیفور یو. او مائی اللہ، we are extremely weak servants of yours. Ay Allah, in these Mubarak days also we have indulged in so much of sins. Ay Allah, we are acknowledging our weakness. We are confessing before you. We are your extremely weak servants. But oh my beloved Allah, you are a forgiving Allah. You dearly love forgiveness of sins. You dearly love the forgiveness of sins of the sinners when they turn towards you. Oh my Allah, we are extending these begging bowls before you. We extremely weak servants are extending our begging bowls before you. You are Kareem, you are Rahim, you are Sattar, you are Ghaffar. Ay Allah, Ya Rahim, Raham Farma. Ay Kareem, Karam Farma. Ay Sattar, Hamare Gunahon Ki Sattari Farma.
1: اے غفار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. Oh my beloved Allah, we have recited the heart of the Quran Sharif, Surah Yasin. اے میرے پیارے اللہ, we have recited درود and صلات on our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Oh my Allah, with the barakat of the recitation and with the barakat of the recitation of durood and salat, Allah, forgive each and every one of us. Ya Allah, send the sawab of whatever we have recited to all those brothers and sisters of ours who have passed away. Those who have lost their parents, Ya Allah, send the sawab to them. Those who have lost their family members, send the sawab to them. Those who have lost their children, send the sawab to them. Send the sawab of Allah to the ummat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who have departed from this world. Ay Allah, there is no shortage in your treasury. Oh my beloved Allah, our recitation may be very little, but oh Allah, the sawab and the reward in your treasures is unlimited. Oh my beloved Allah, send the sawab to all of them. Ya Allah, they have departed, they have left this world. Oh my beloved Allah, they do not have an opportunity anymore to do any good deeds. Ya Allah, you have blessed us with life. Ya Allah, give us the tawfiq to do as much as we can before we leave this world. Oh my beloved Allah, forgive our major sins and our minor sins. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of nights. Oh my beloved Allah, oh my Rahim Allah, ay mere Rabbe Kareem, ay mere Rabbe Kareem, ay mere Rabbe Kareem, forgive the sins of our eyes, forgive the sins of our ears, forgive the sins of our tongues, forgive the sins of our heart and mind. Forgive the sins, O my beloved Allah, of our hands and feet. O my Rahim Allah, we are extending our hands before you. We are living in times of fitna and fasad. O my beloved Allah, we are being bombarded by fitnas from all sides. Fitnas from our right and left. Fitnas from in front of us. Fitnas from behind us. Fitnas pouring from the satellite. O my beloved Allah, fitnas beneath our feet. O my beloved Allah, fitnas in our bazaars and marketplaces, fitnas in our schools and colleges, fitnas in our homes. Oh my Allah, which way do we turn? Mere Allah, hamare hal par raham farma. Ay Allah, how long are we going to walk like munafiqs and hypocrites on the surface of the earth? Ya Allah, give us the realization that life is short. Give us the realization that we have to return to you. We have to answer for our doings. We have to account for our actions. Ya Allah, give us the tawfiq of sincere tawbah from all sins. Ya Allah, hamein himmat ata farma, hamein quwwat ata farma. Give us the strength and courage in our hearts. Oh my beloved Allah, give us the tawfiq to suppress our nafs. Ya Allah, give us the realization that nafs and shaitan want to drag us down to humiliation and disgrace and suffering. Oh my beloved Allah, give us a life of respect and honor in this world. Give us a life of respect and dignity, oh my Allah. Ya Allah, the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam left in one body and one soul. Oh my beloved Allah, they are so disunited, that oh Allah, so many Muslim countries are joining the kuffar, the mushriki, the yahood and the nasara and the enemies of Islam against their own Muslim brothers. Mere pyare Allah, ab to tu raham farma. Ya Allah, protect and assist the ummah, oh my beloved Allah. Ya Allah, Palestine ke musalmanon ki madad farma, masjid aqsa ki hifazat farma. Ya Allah, yahudi zalim ke qabze se masjid aqsa ko chura le. Ay Allah, unke mujahideen ki madad aur nusrat farma. Ay Allah, Chechnya, Bosnia, Kashmir, Afghanistan, oye mere Allah, Iraq, jahan kahin bhi Allah dushmanan Islam ke bure irade hai, ay Allah, to us ummat muslima ki madad farma. Ya Allah, the planning and the plotting and the scheming of the kuffar and the mushrikeen will go on. But oh Allah, you are the best of all planners. Ay mere pyare Khuda, send your forces against the enemies of Islam. Allah, disintegrate and disunite the enemies of Islam. Ya Allah, give them hidayat. Oh my beloved Allah, give them hidayat. Bless them with Islam and Iman. Just as you bless the Sahaba-e-Kiram with Iman and Islam. Allah, they were from the kuffar and the mushrikeen, the yahood and the nasara. They were the enemies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his people. But oh Allah, when they accepted Islam, they became radiyallahu anhum wa radwan. You can bless them with hidayat of Allah, but if they have become obstinate and made up their mind that they will never ever accept Islam, then oh Allah, destroy them like you destroy the Aad and Samud. Allah, if they are plotting against the Ummah, then oh Allah, you shake them like you shook the Aad and Samud. Allah, send the gale force winds against them, send the flood waters against them. Oh my beloved Allah, cause the planes to crash, cause the ships to sink, create division and disunity amongst their ranks. Destroy their coalitions and alliances. Ay mere pyare Allah, unke aapas mein fitna aur fasad paida kar de. Ay Allah, tu hi malik hai, tu hi qadir hai. Ay Allah, bless us all with long life, with good health. Ay mere pyare Allah, bless us with good health. Ya Allah, we are sick and ailing. Oh my beloved Allah, our weak bodies. Oh by Allah, bless us with strength. Ayyubari Allah, we know that sometimes sickness can be a rahmat and a mercy. But we are extremely weak, oh Allah. Change the rahmat of sickness to the rahmat of good health. Ayyubari Pyare Khuda, we are extremely weak. Ay Allah, hame sehat de, hame afiyat de, hame salamati de, hame tandarusti de. Jo bhi bimar hai, unko shifa ata farma. Allah, remove our physical and spiritual sicknesses. Whoever is sick at give them cure. Ya Allah, our brothers, sisters, family members, parents, ummat of Rasulullah s.a.w. Jo bhi bimar hai, unko shifa ata farma. Ay Allah, whether they are in hospitals or in homes, give them shifa. Ay Allah, those who are in financial difficulties, remove their difficulties. Those who are in any kind of problem, oh Allah, remove their problems and hardships. Ay Allah, hum teri taraf rujoo kar rahe hai. Hum kamzor bande hai. Hum gunegar hai, siyakar hai, gande hai, bande magar tere hai. Oh Allah, whatever we may be, we are yours. Where do we go? Who do we turn to? There is no other door for us besides your door. Ay, mere Allah, tu hamara ban ja aur hame apna bana le. Ya Allah, become ours and make us yours. Oh my beloved Allah, give the ummat the tawfiq to give up sins in their lives. Ay Allah, ummat ko ek bana de aur nek bana de. Ay, mere pyare khuda, we have to leave this world and come one day. Young people, oh my beloved Allah, are suddenly departing from this world. One day the angel of death is definitely going to visit us too. Oh my Allah, where, when and how, we do not know. So how can we be in haram actions and deeds, oh my Allah? Ya Allah, protect us from all kinds of haram. Ya Allah, when the angel visits us of death, then let him visit us in a state that you are pleased with us. Ya Allah, barkat wali maut ata farma. Teri raza wali maut ata farma. Ay Allah, don't let the angel of death find us glued to some filthy film or watching some porn movie. Oh Allah, on some porn site or some filthy site on the internet or reading some filthy magazine or in the cinema or theater or disco or popping drugs in our mouths or with bottles of wine in our hands or in adultery or fornication. Oh my Allah, when the angel of death visit us, let it be in a state that you are pleased with us. Madina Tayyiba mein shahadat ki maut ata farma. Ay Allah, Madina Tayyiba mein shahadat ki maut ata farma. Jannatul Baqi mein dafan naseeb farma. Ay Allah, the hujjaj kiram have completed their hajj. Ya Allah, make it maqbool and maqbool. Ay Allah, let them return as ambassadors of Islam. Ay Allah, whatever weakness and shortcomings they may have had, oh Allah, accept the tawbah which they have made there. And oh Allah, let them return as ambassadors of Islam. Ay Allah, un sab ko paak aur saaf karke to lota de. Ay Allah, unki zindagiyon mein inqilab paida kar de. Allah, sab ke haj ko maqbool aur mabroor kar de. Ay mere pyare khuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all his life he made duas for us. Ay mere Allah, all the goodness that he asked for us, bless us with that goodness, our parents with that goodness, and the entire ummah with that goodness, and from all the mischief and corruption and fitnas that he asked for protection, O Allah, protect us and protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh my beloved Allah, bless us with the best of this world and the best of akhirah. O Allah, those parents who are concerned about their children, oh my beloved Allah, bless those children if they are looking for marriage partners with good marriage partners who will be an assistant and a help in their deen. اے میرے پیارے خدا ان کی اس پریشانی کو تو ختم فرما, سب کو نیک جوڑ اور صالح جوڑ نصیب فرما. Oh Allah, whatever good desires are in the hearts of those who are here. Oh my beloved Allah, fulfill all those good desires. Allah, fulfill all the good desires. Allah, جو بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I would like to shake hands with each and every one of you, but unfortunately, I don't have the strength for that today or tonight. So my sheikh has taught us one thing when he was sick. So he said, you have retail and wholesale. So one is retail salam and one is wholesale salam. So I am making to all of you wholesale salamas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now you can proceed to your cars. Inshallah, when I feel much better and healthier, and I will shake hands with
2: him. As Muslims, we know that in this month of Rabiul Awwal, it is the month wherein Nabi sallallahu alayhi wa sallam was...
3: Just one second, I think that it's on the... I don't know, there's some...

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك

وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله الله كيف يا رانا هيك

الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راط لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، برحمتك يا أرحم الراحمين.